الآن نحو من لغة إلى أخرى، العربي الفرنسي لغاتي أغاتي هالشكل ترفع

0: كشوف دار مدايرك حظك ببلدك اني العراقي
1: سمعت بعدك اني بطوان انا نابا
0: الاغنيه لاخويا شرف قريبا يكرمكم عرجه واكرم شي بالسلامه
1: انت طريقاني بلاد